0: فقت الحسان بحيتي وبتاجي.
1: My virtues will last through the years, as water for the thirst helps the needy.
0: يبدو إناء الماء في كعابد في قبلة المحراب قام يناجي.
2: Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas.
0: دامنت على مر الزمان مكارمي ري لوام وحجة المحتاج.
3: Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.
0: ومنحوتة تحل بإن شف ماجها وسال بين جواهر تحلى بمرفد الجمجين وحال مثل جواهر حسن أبيض صافيا يذوب لهدى مثل بين جواهر صافيا هذا مثل شاء

0: كمثل محب عيد على الدمع التحقيق غير غمامة
1: وعيد
0: وحل الدمع تفيض إلى الآساد من الزواقيا.